سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.